Alhamdulillahil qail. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar, kita dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat.

0: لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله، bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kami menadah tangan memohon agar dikurniakan kepada Baginda As-Sultan dengan nikmat kesihatan yang berpanjangan, usia yang diberkati, serta kehidupan yang sentiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dalam setiap urusan Baginda As-Sultan. Iringilah setiap langkah Baginda dengan panduan dan inayahmu, ya Allah, agar bertambah daulat, bersemayam di atas takhta kerajaan dengan kemuliaan dan keadilan, memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan kesejahteraan yang berterusan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami ya Allah daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga ya Allah daripada kesesatan dan syirik, serta lindungilah kami semua daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, serahkanlah tanggungjawab memimpin negara dan negeri kami kepada hamba-hambamu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran ya Allah, melaksanakan keadilan ya Allah, berlandaskan syariatmu. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamati s-salatu, qad qamati s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
3: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا لرس كان صاف نو كان صاف توانتوان أتموا الصف الأول فالأول حاذوا بل المناكب والأقدام وسدوا الخلل. الله أكبر.

0: Hold on, stuff on the line. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحي أنت السلام تبارك رب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: Amin amin rabbal alamin. Demikian itu tadi siaran khutbah dan solat fardu Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Selangor. Yang telah disempurnakan khutbah tadi iaitu oleh Sahibul Fadilah yang berbahagia Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung sebentar itu tadi, anda boleh ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat pada 6.30 minit petang nanti di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, dengan tajuk khutbahnya Dari Takhta ke Hati Rakyat, 25 tahun menjunjung daulat. Semoga kita beroleh manfaat bersama daripada khutbah dan siaran solat Jumaat sebentar tadi. Saya Muhammad Hafiz Rizwan, mewakili tim penerbitan Selangor FM, ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Seterusnya, terima kasih kepada unit siaran luar RTM serta muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM kerana meminjamkan perhatian anda untuk sama-sama ikuti khutbah pada hari ini. Jadi terus dengarkan Selangor FM di radio nombor 1 orang Selangor dengan frekuensinya 100.9 MHz, ataupun anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rizwan. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Ida.
2: Ya, terima kasih Hafiz untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey, untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا

0: رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kami menadah tangan memohon agar dikurniakan kepada Baginda As-Sultan dengan nikmat kesihatan yang berpanjangan, usia yang diberkati, serta kehidupan yang sentiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dalam setiap urusan Baginda As-Sultan. Iringilah setiap langkah baginda dengan panduan dan inayahmu, ya Allah, agar bertambah daulat, bersemayam di atas takhta kerajaan dengan kemuliaan dan keadilan, memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan kesejahteraan yang berterusan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami ya Allah daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga ya Allah daripada kesesatan dan syirik, serta lindungilah kami semua daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, serahkanlah tanggungjawab memimpin negara dan negeri kami kepada hamba-hambamu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran ya Allah, melaksanakan keadilan ya Allah, berlandaskan syariatmu. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar